اخسر اساو داوير سرا تو كاكا يو هار كيسوس اخر بيتانيوا هان كيسوس ان بيستي كوناس تاماكاوا روباو اير بيتاني تاكي اورا سانا